شكون اش من خاين بون في سوق ليشون في بوكو متى هردم البيشون اش من خاين بون في سوق ليشون فصديت الباخي لوالي رجشكو أجري شورشي لأرو خشبو فصديت الباخي لوالي رجشكو أجري شورشي لأرو

يا حبايب يا عيوني خوالاتكم دلوني بلل يا عيني بلل ابو جك الرمادي يا ابو جك